اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله

0: دائماً أبداً. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة على سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وبعد مقاماً محموداً الذي وعدته إنك لا تحلم
1: على DTL Voix de la paix, de la solidarité et de l'espoir. Niet l'air yu joko, juge Dakar, Touba, ak Louga, Diar ci Tiener FM, ak Jantibe FM, indi l'ergue FM, di bati jam, japlante, ak wolente gu andak yakar.
2: Ma'al Mustafa wallahu li mukhlidun safwi. Wasiqtu bi

نصفت بنا المعين بالحق مادحا لفرد على خلق وناحا هديدا نويت دوى مسيكر وسكر خادما لخير الورى.

إنك قلت إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك ربي وسعديك والخير كله بيديك عبدك الراجيب محسن الظن بين يديك غائلا لوجهك الكريم يا من مراده لديك فصل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وتقبل مني هذه العروف وخيرها يا من لديه خير معروف لوجهك الكريم آمين يا رب العالمين ووفقني وكن لي آمين أهد صلي ولتسلم شرمدا على الذي سميته محمدا أهد صلي ولتسلم شرمدا على الذي سميته محمدا نافع صلي ولتسلم شرمدا على الخليل والحبيب أحمد نافع صل وتسلم كل عين على نبيك رئيس السارعين أعد صل وتسلم في أبد على رسولك السراج من عبد لطيف صل أبدا وسلم

عبد رسول الله في أقلامي بشارة يا من مع ملامي وجه لأفضل الورى محمدي منك بشارة الكريم الشمدي ملك نبي الله في الأقلام مسرة تبقى وزد إعلامي لأحمد المختار أوصل المنى يا فاحلا قدمت في يمنى اكتب صلاة وسلاما لا يرى مثلهما لمن

كتبت أن المنتقى قد فاق من مدى ومن ياتي ومن في ذا الزمن تسليم باق وصلاة خلدت على الذي سكل النشام ولدت عبد رسول الله يا ذا القدر مراد بلا أذن أو قدر يا ربي يا جميل يا باقي عبي للمصطفى منا بخير رهبي صل صلاة سيعت ببشر مسلما.

لوجهك الكريم خلد الصلاة مع سلام الذي تنمو علا وسل للمختار كما لا ينعسر من المنايا ناسرا لمنتشر وسل للمختار كما لا ينعسر من المنايا ناسرا لمنتشر نافع أو سل لنبي ما يرقب فيه فأنت واهب المراقب نافع صلي

يلا وسل وسلم كل عام على الذي كتابه خير بعام إلى نبي الله نور الدهر سل وسلم أن كل سار للمنتقى وسل بخير لوم بشارة تخلد كل يوم نوير بجاه المصطفى ممري ومجلسي ومسكني وبري باق وجهك الكريم لغفري وكل ما علي عني كفري يا الله ويا رحمن يا رحيم يا حي ويا خير كل يحيى آتني الأعظم والكتاب والتقني الحساب والخطاب اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاتك التي صليت عليه وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سلامك الذي سلمت عليه واجزي عنا ما هو أهله اللهم بأق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه واجعل هذا المكتوب بجاهه صلى الله تعالى عليه وسلم من مقدمات البشر والأمن والجنة التي وعد المتقون آمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما خلق والخاتم لما سبق ناشر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وأحمد واذكر عقائدي وأقوالي وأفعالي وأخلاقي واجعلني من أحبي عامدين لك إليك وهب لي أن أكون بشارة للجميع الحمد بلا زين يسوءني أو يضرني واجعل كليتي من أعاب العمل والشكر إليك واجعلني مؤمنا مسلما محسنا بما تحب

يالله صل أبدا وسلم على الذي جعلت لي سلما يالله صل أبدا وسلم على الذي جعلت

والدفني بجاه الرذائلا حبلا دائي قل لي الفضائلا وبسرا بي جملة الأخيار ونجني من درر الأخيار واجعل بقية مكوسي خيرا والتقني قبل انتهاء الضيران. يا الله يا عفيف.

واجعل بجائه العزيم كل بركة وخير أسر الخل واجعل أقائدي منورات واجعل به كل زاخرات اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وأعزني من كل ما استعذت بك منه في هذا اليوم وقبله وافتح لي أبواب الخيرات التي اخترته لي ويسر لي وبارك لي في كليتي وفي كل ما اخترته لي بركة تزيدني حبك وحب رسولك وحب كل ما اخترت لي حبه واكفني كل ما لم تحبه لي قبل توجهي إلي وقبل توجهي إليه واتنا في الدنيا عصمة وفي الآخرة عزنة وقنا عذاب النار آمين يا رب العالمين اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وثبت لي خير إيمان وخير إسلام وخير إحسان حب الله تعالى وحب رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم وحب كل ما اخترت لي حبه وسعادة الدارين مع كفاية عميهما آمين يا رب العالمين بلا محو أبدا بلا محو أبدا يا الله يا عفيس صل بالسلام على الذي لك به هذا الكلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمال واحفظ بجاه الحسيم الأقدي من العيوب واحمني عن وقدي يا الله يا

يا الله يا محبوب صل أبدا على الذي لك دعا وحبدا سيدنا محمد والآل وسع في الحال وفي المال وليهب بجاهه الإسلام ووفق الفكرة والأقلام يا الله يا رقيب صل سرمدا على الذي حضوره قد عمدا سيدنا محمد والآل وسع به

غير معب ومعب يا من جعلت منتقى لك أعود سل وسلم ولتبارك سرمدا علي بالآل ومن قد أمدا من سحبي.

وجعلني عمري لله برا. يا الله يا من خادني عمك امح عب حبيبك الذي خير الجمع. صلي وسلم.

يالله يا فتى وصلي سلمدا وسلما على بشير احمد وآلي وصحبي في الحال وفي المال.

وصلي وسلم سرمدا على النبي رجاء كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد والآل وسبب في الحال وفي المال والتقني أحوال يوم الحصر وليكن فيه أبدا بالبشر واجعل لوجهك الكريم خلمي للمتعلمين خير السلمي ولتهدنا بك صراطا مستقيم ولتغننا بما يسيح عن سقيم ولتقنا الضلال والإضلال وخذ لنا معرض الحلال يا الله يا بارئ سل بالصلاة على الذي حزمتني من الملام بجاه سيدنا محمد وآلي مع سياب الحمد وأبلي الكتاب واكفني العيوب وعلمني به خير خيوب وثبت الإيمان والإقامة والخلق العظيم باستقامة وأبلي الهدى وقلل للفلاح والتقني ريب واجزب للصلاح يا الله يا كريم صل أبدا وسلما على النبي.

سلمي وغدلوا بسارة في خلبي يا الله يا جميل صل سرمدا مع سلامك على من همدا سيدنا محمد والآل وشعبي في الحال والمال وليكن بزيد خير

والآل وسبح الحال وفي المال وعلمني بي وفقي والتقني كل أذى ونبي ولي وجه الردى وزبا إلى سواي كل

سيدنا محمد وسلم والآل والصحب وقلبي علمه وليقن في كل شيء مخليا كليتي عن الأذى مستغنيا ولتغنني بحق وجهك الكريم عن الأذى وليكن بما أروم ولتغنني بحق وجهك الكريم عن الأذى وليكن بما أروم اللهم صل على محمد حتى لا تبقى صلاة اللهم بارك على محمد حتى لا تبقى بركة اللهم وسلم على محمد حتى لا يبقى سلام اللهم وارحم محمدا حتى لا تبقى رحمة اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه واغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات واجعلني من أعب عبادك إليك واجعلني سرورا لجميع عبادك في الحال والمال آمين يا رب العالمين اللهم لك الحمد عمدا خالدا مع خلودك ولك الحمد عمدا لا منتال دون علمك ولك الحمد عمدا لا منتال دون مشيئتك ولك الحمد عمدا لا جزاء لقائلي إلى رداك وعند طرفة كل عين وتنفس كل نفس عليك وعلى كتابك وعلى رسولك وعلى كل ما اخترته لي يا الله يا يا رحمن يا رحيم لك الحمد ولك الشكر على الدنيا والآخرة فصل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وأبي فيهما بشارات شافيات واكفني أعذارهما قبل توجيهي إلي وقبل توجيهي إلا أسبابها آمين يا رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك ربي وسعديك والخير كله بيديك عبدك الخديم عبدك بين يديك طالبا بجاهه منك في الدارين خيريك قائلا بك فيك لوجهك الكريم وكونك له بالتوفيق والعناية والكرم يروم يا الله يا أحد صل سرمدا وسلما على نبي أحمد سيد كل عجم وعربي والآل وسعب أهل القرب سيد كل عجم وعرب والآل والأساب أهل القرب يا الله يا نافع صل أبدا على الذي تخديمه قد أبدا سيدنا محمد وسلم والآل وسعب بكل مسلم.

في وصلي بالسلام على نبيك مزسي السلام سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمال واجعل به هذا نسام خيرا نسم ووسع لسوانا ديرا يا الله يا أحد صل عني على نبي المصطفى بالمن وآلي وسبه وسلم ومنطقي صدق وقلبي علم يا الله يا لطيف صل أبدا على الذي بك اهتدى وعبدا سيدنا محمد وسلم وآلي وسبه وكلم يا الله يا لطيف صل فيه أبدا على الذي لك يقود من عبد سيدنا محمد والآل وسب بالتسليم يا مالي يا باقيا أعنيتني أنهاتي بك وزنت أنهاتي.

الحال وذهب في الحال وفي المال وسل يا عدي وسلم كل عين على نبيك إمام الشالين سيدنا محمد والآل وذهب في الحال والمال ولي بداية يحبطني فيها كثير ماكزا في وطني واجعل مملي ساهرا وباتنا لي تيبا عبدا سكورا قاتنا وصل يا ودود ولتسلم على نبي الهاشمي العلم سيدنا محمد والآل وسبي في العال والمال وصل يا ملك ولتسلم على الذي علمته

وملك من نفسك وادرج اللعين قبل الجال لخير يا معين واجعل حوايا تابعا لما تريد وليك في الخلق ما منك احب بلا درار وبلا عداوه والتقني جوانب الشقاوه امين يا ربي من حرمه النبي والخرب مني كل دوم جنبي وصل يا احد سرمدا على سيدنا محمد باب العلا وآلي وسعبي وشلمي وكل يقسم أذى

ألم أعلم واذكر لوجهك الكريم كلمي واجعل خلامي ومدادي قاسدا إلى رداك خير سرع حاسدا وتهجر الساهر والبادن يا ساهر يا بادن ولتحسمني ولتم ما يسوقني في نفسي بكن كما خبر.

وصلي يا كريم ولتسلما على الذي تقشته لي سلما سيدنا محمد والآل وزادي في المال والمال وابي الرحبة في رداك وزود فيما لم يكن أرداك وزل يا تواب ولتسلمي على الذي نصرفت قلمي بك لوجهك الكريم أحمدا ولا لمسعب عمري أحمدا واكتب لي الأمان والصلاح بلا انسلاب ربي والفلاح وصل يا عادي صلاة لا تلين وسلما خير سلام لا يلين على نبي والرسول الفائق محمد خير البرايا رائق وآلي وسابي واجعلني سائزمة وبرداك اسقلني وليا معلاوة معداتي وعندك اجعلني من السادات يا من يصلي ويسلم على نبيك الذي بدت له العلا سيدنا صل وسلم ربي عني ابدا عليه في الآل ومن تعبدا صل وسلم ربي عني ابدا عليه في الآل ومن تعبدا من صحبي ولي يسر بأني كل حسين وحدني ومكني اللهم يا حليم يا حكيم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه واحسني بفضلك بحق وجه الله تعالى الكريم وبجاهه صلى الله تعالى عليه وسلم من المعاصي كلها سقائرها وكبائرها ومن درر كل شيء درر سائر وباطن في الأهل والمال آمين يا رب العالمين واغفر لي كل ما صدرني من الحرام والمكروه وصبات ما هو العليم الخبير الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء وأسألك بحق وجه الله تعالى الكريم أن لا تجعل سبيلا لأحد علي في الحاج ولا في المال آمين يا رب العالمين وأن تجعلني من أهل عبادك الصالحين إليك أبدا وأن تجعلني فرعة لجميع عبادك أبدا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه واحسني من طلب شيء لم ترد لي طلبه ومن كل ما صدر من السالك وعسل واصلح بحق وجهك الكريم عقائدي وأقوالي وأفعالي وأخلاقي وأهوالي إصلاح من إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون آمين.

يالله يا سمد سيد سرمد على الذي عربي احمد يالله يا سمد سيد سرمد على نبي العربي الاحمد وعلي وشعبي والتقطع فعلي ما لم تبدلي ينقطع بخير آفة وقدر يا ذا البرايا والخدا والخدر بك بخير آفة وقدر يا ذا البرايا والخدا والخدر وصلي يا لطيف.

والآل وشعبي في العال والمال ولتغنني عن كل ما لم تقترب لي ونبئني علي واستري ولتغننا عن كل ما لم تغتري لي ونبئني عليه واستري وصل يا ودود ولتسلم على الذي لو شرفت غنمي بك سنين

واذكر بجاه عزيز عمر وبرداء رب كل عمر وسل يا نافع ولتسلم على نبي الهاشم العلم سيدنا محمد والآل وصدي في الحال والمال واجعل بي كليتي بلادا نفعا وكني باللسان والدرر وسل يا عليم ولتسلم

وحبلي العلم سيابكم يا من تكون من لم تكن وصل يا لطيف وتسلم على النبي وسيلتي وسلمي سيدنا محمد والآل وزابه في العال والمال وليهب لطفا وسجرا يجملان به وفوزا وأمانا يكملان وصل يا أحد والكل

واتكفني قبل انتهاء الملل وليكن بي لدى كل خلل وصل يا نافع ولتسلما على الذي أبه من علما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال ومن يقبل به والترفع فهي إليك بالرداء ارتفعا واجعل جميع سيئاتي حسنات واجعل بي

وسلي ميسر العسير مع سلامك بلا تعسير على نبي المنتقى مفضل ولا لوسعه وكل فضل يا مرسلا آتى النبي شكرا صل وسلم والتقى.

محمد والآل وسعد في الآل والمال وهب لي اليوم صلاة سائل وبعدني خير قديم التاهل وهب لي اليوم تداركي جميع ما فاتني من الخيور يا سميع بلا تكلف ولا عناء يا خير من نودي بالثناء أنت سكور إنك العليم.

يا من ييسر العسير سلي وسلم على نبي مسلي سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمال ومتوجه العيوب النعم يا غير مذنب أذاب المهو والتغنني بك وبالمصطفى إلى الجنان ومقام يرفع ولا تزل عني القيور والكتاب ولا توجهني جنابي العتاب وليقلد الأمان والفلاح والرب والشفاء ربي والسلاح واكتب لي اليوم بخير سلبي أبقى بقائي مخنيا عن طلبي واجعل بقائي رضاك ورضا خير الورى واجعل به حمري رضا وصل يا أكرم والتسلما على الذي بعث

ورمى في الدارين والمقامات، وهب لي الوجود والكرامات، ورمى في الدارين والمقامات، وصل لي يا أحد

ساري وسبي واسكن بي سواري وليا في أخي وجهك الكريم سعادة وكل ما منك أمنون والتكفيني طلب ما لم تردني طلبه بهمة المفضلي وجعلتني العروف فوق كل ما رسمه مؤلفا خط سلما وصل لي آلي صلاة للسلام على الذي واجهت مع الخلام سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمال وابي اليوم عداية الكرام وخذ رداءك لي في كل مرام وصل لي أحد بالتسليم على الذي بعث بالتعليم سيدنا محمد والآل وسبي في العال والمال والتقني الشرك مع النفاق وابي الصدق مع الوفاق وبسر النور بسروره وغيره من سبيل المعروف وصل يا

وصلي عني يا لطيف بسلام على الذي تسر من الخلام ابن محمد والآل وزابه في الحال والمال وإنك اجعلني حبيب المؤمنين والمسلمين وحبيب المحسنين وسل يا علي معني في أبد وسلما على مشاشين قبد سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمال وليقطع المسوي السلاح واكتب بلا إزالة الفلاح ومنتقى زهاوة النعم وجه مكاني معا بالمحوي ومنتها سقاوة لنعمي وجه مكارم عم بالمحوي وصل يا لطيف عني بالسلام على الذي به وعقل الكلام سيدنا محمد والآل وسعدي في الحال والمال وعلي اليوم بخير سلبي في أبد سؤلي وفوق مطلبي وسل عني يا ميسر العسير على

وزدني اليوم بسكر يبقى يا باقي ان توت المنى وسبغى وزل يا ديب الانتهاء عني وسلما على الفضل.

كلي واجعل كثيرا ليس يفنى كلي وصل يا ودود عن جنابي على الذي مدعك بالإذناب سيدنا محمد وسلم والدعني وودني وعلمني.

وزاد الجلال والمال ونظر مثل ما كتبت ولم يكن رداتا منه تبت وسل يا لك يا خفور على الذي لا

والإسراء صدري بي يا مالكي انصرع وصل يا لطيف والمسلم على وسيلتي إليك سلمي سيدنا محمد والآل وسبيل المال والمال وعبي اليوم من أن تدوم يا من لا تبديل والتقديم والتمح آفاتي تقربي معا اليوم والذي رديت الإجماع وصل بتوبتي من آفاتي جميعا ومن أذر التفاتي والتمح يا قبيل كل من جلا وكل ما استطر منها مسجلا وصل يا ملك والمسلم على الذي ما قذاك الألم سيدنا محمد والآل وسبيل المال والمال وكل يحسن من أذى تهليك ودرر الشيطان والملوك ودر ما قلقت أو تغلق يا غير من يحسنني ويطلق وصل يا ودود والمسلم على النبي رجاء كل مسلم سيدنا محمد والآل وسبيه في الآل والمال وليحقق الرجاء الدهراء وليستر الشر به والجهراء وصل يا أكرم والمسلم على النبي العربي العالمي سيدنا محمد والآل وسبيه في الآل والمال وابني التفسير والتلاوة وابني التجويد والحلاوة واجعل كتابتي به معصرة وممكاري به منقزلة ومن قلوب من أساءه وصنع بأخره الذي كرهت منا ومن قلوب من أساء زمنا بأخره الذي كرهت منا وصل يا تواب أكمل الصلاة وسلما على الذي أبدي علا سيدنا محمد والآل وسبيه في الحال والمال وسحتني توسعة يحجتني فيها سواك لي أن ارتعتني وسل يا سلام بالتسليم على نبي

سيدنا محمد والآل وصحبه الغال والمال وليا السلامة الوافية وجعل حياتي حياة صافية وصلي

وليهب محض القليل من العلوم بخير جود إنك المحيي العليم وليبارك في جميع الحركات وسكناتك واجعلنها بركات وجل بجاه المصطفى عاداتك تكرما كامل الشالات واجعل بحق وجهك

آمين يا ربي وحزم حموري وفيك بالمختار كل حميري وصل يا ملك يا مجيب على الذي بجاه تجيب سيدنا محمد وسلم ولا نسأل قلبي علي وهب لي الإلهام والبراهة وعسل اللسان.

0: وبكلام صدور الخوم المؤمنين مغنيا عن اللوم وبالتوالي في أهل القلوب من يلتمسون العلم في كل زمن وصل يا أكرم سرمدا على من استبيت وهديت وعلى سيدنا محمد وسلم والآل والسلم والارفع كلمي وارفع في بشكر وقبول وايس السيد عالمي والخبير وسليا وسلما سرمدا على النبي والرسول احمد وآله وسلمه وحبلي ما فيه يرقب الكرام حبلي وآله وسلمه وأبلي ما فيه يرقب الكرام حبلي سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: جنتب فم جنر فم لرج فم
2: ci Touba ak liko wor ñi ngi abbu micro gëni jallel Cheikh Abdul Khadir Mbacke jallel ci li nga xamni mom mo di noddu gi bu ñu noddu delawat ko ba benen waxtu noddu jot kon ñu maasi tewlu ko bismillah.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله

0: دائماً أبداً. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة على سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة وبعد مقاماً محموداً الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: DTL Voix de la Paix, de la Solidarité et de l'Espoir. Ñett lèr yu joko jugé Dakar, Touba ak Louga, jaar ci Tiéñar FM ak Jantibé FM, indi Lergué FM di baati jamm, jappalanté ak wolanté gu and ak yaakaar.